كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دار جي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالو

فافوري كي لي بروميس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيكو حما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كربيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بجاق مريكان واحد رفض له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحن الشعري

شونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بانو كانسي راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني مبلك اترانجي من فكره كي دانسي بوتي يلا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جو كونستري مون دومان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زاني.